الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.